من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia. تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرتز و 4755 كيلوهيرتز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: مرحبا بكم أيها المستمعين الكرام حيثما كنتم، أنتم بالاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم، أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم لكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء وكذلك المعلومات الأخرى حول السياحة والثقافة وموسيقى المثيرة للاهتمام، كما أننا سوف نزعف لكم الموسيقى البوب الشعبية لمرافقتكم في استماع الإذاعة. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3335 كيلوهيرز و4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voynews.id أو في تطبيق RRI Digital. من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء، معكم حكمة رفاعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. حث وزير الشؤون الدينية نصر الدين عمار الزعماء الدينيين على تعزيز القيم الروحية في الحفاظ على الطبيعة وبناء جسور الأخوة بين الأمم. وخلال القمة الكونفوشياسية الخامسة بين رابطة جنوب شرق آسيا وآسيان والصين التي عقدت يوم 5 من أكتوبر، أكد نصر الدين عمر على ضرورة أن يسير تقدم الحضارة جنبا إلى جنب مع القيم الدينية. وضح أن على الإنسان مسؤولية أخلاقية للحفاظ على توازن الطبيعة لضمان بقاء الأجيال القادمة ورفاهيتها، كما شدد على ضرورة عدم النظر إلى الطبيعة كموارد لتلبية احتياجات الإنسان فحسب، بل يجب أن يراعي استخدامها توازن النظام البيئي لضمان استدامته. وإلى جانب مناقشة قضايا البيئية، أكد وزير الشؤون الدينية على أهمية الحفاظ على الأخوة الإنسانية بغض النظر عن الاختلافات في الخلفيات، وعرب عن اعتقاده بأن القضايا العالمية كالفقر والجوع تتطلب تعزيز الأخلاق والتضامن بين الناس. نواصل تقديم الأخبار. صرحت وزيرة السياحة الإندونيسية ويديانتي بوتري واردانا بأن قطاع السياحة في إندونيسيا يواصل إظهار مرونة عالية في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، ويتجلى ذلك في الزيادة الملحوظة في عدد زيارات السياح الأجانب خلال الفترة من يناير إلى أغسطس. وفي بيان رسمي صدر يوم 5 من أكتوبر، أوضحت ويديانتي أن إجمالي زيارات السياح الأجانب إلى إندونيسيا قد نما بنسبة 5.38% بحلول أغسطس. في أغسطس 2026 استقبلت إندونيسيا 1.6 مليون سائح دولي بزيادة قدرها 6.27% مقارنة بأغسطس 2025، وبلغ إجمالي عدد الزيارات التراكمية من يناير إلى أغسطس 2026 10.58 مليون زيارة، ما يمثل نموا سنويا بنسبة 5.38%. وفي الوقت نفسه يدعم نمو السياحة في إندونيسيا أيضا زيادة في السياحة الداخلية. وصرحت نائبة وزيرة السياحة نيلوه بوسبا بأن السياحة الداخلية في أغسطس 2026 زادت بنسبة 11.47% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. في أغسطس 2026 بلغ عدد الرحلات السياحية الداخلية 104.3 مليون رحلة بزيادة قدرها 11.47% مقارنة بأغسطس من العام الماضي. بلغ إجمالي الرحلات السياحية الداخلية المسجلة في إندونيسيا 842.15 مليون رحلة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مسجلة بذلك زيادة قدرها 4.92% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. إلى جانب نمو أعداد السياح، تظهر القدرة التنافسية للسياحة في إندونيسيا على المستوى العالمي نتائجا إيجابية. ففي مؤشر تنمية السفر والسياحة لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر، احتلت إندونيسيا المرتبة 23 عالميا والثانية في جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة، كما تصدرت إندونيسيا المرتبة الأولى عالميا في محور أولية السفر والسياحة. النبو الأخير من هذه النشرة، تتعاون حكومة مقاطعة جاكرتا مع كوريا الجنوبية لمعالجة القضايا الحضارية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد أعلن الحاكم برامونو أنونغ عن هذا التعاون خلال اجتماع مائدة مستديرة بعنوان صياغة المستقبل معا، شراكة استراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي بين كوريا وإندونيسيا، أقيم بجاكرتا يوم الخميس 8 أكتوبر. أوضح برامونو أن جاكرتا تربطها علاقات طيبة وشراكات توأمة مع العديد من المدن الكورية الجنوبية مثل سيول وجيجو وتشونغشان نامدو ونوسان، ورأى أن جاكرتا بحاجة إلى بنية تحتية رقمية متينة لتطوير استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمكن توظيفه للمساعدة في التخطيط الإقليمي واستخدام كاميرا المراقبة ودعم نهجي تخطيط أكثر قابلية للقياس. كما أكد على ضرورة أن يظل استخدام الذكاء الاصطناعي متمحورا حول الإنسان، وذلك من خلال الحفاظ على الخصوصية والأمن والنزاهة والمساءلة والشمول الرقمي. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

أصدقاء الموسيقى، أحياناً لا تنتهي رحلة الحب كما نتمنى. يأتي وقت نواجه فيه حقيقة أن شخصاً عزيزاً علينا لم يعد بإمكانه البقاء معنا. فمشاعر الفقدان وخيبة الأمل وصعوبة التخلي جزء من رحلة القلب التي ليست سهلة. هذه المرة سنستمتع إلى تعاون جميل بين كاهيتنا ومونيتا تاهاليا في أغنية تيتيك نادير. لمن يجد صعوبة في التخلي عن شخص ما، نأمل أن تعبر هذه الأغنية عن مشاعركم استماعا سعيدا وممتعا.

0: أعزائنا المستمعين، مرحبا معكم راديتيا. إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قال بروبايا يوديسا ديوا: لا بأس بأن تعمل بجد واجتهاد، ولكن لا تنسى أن تستمر أموالك، وإلا فقد تظل تعمل وتعمل حتى تكبر في السن من دون أن تتمكن من الاستمتاع بمالك. بوربايا يوديسا ديوا هو خبير اقتصادي اندونيسي، سبق له أن تولى منصب وزير المالية في حكومة الرئيس برابو سوبيانتو ضمن حكومة ميراح بوتي التي تولت الحكم خلال الفترة من العام 2025 إلى عام 2026. وقبل توليه منصب وزير المالية، شغل منصب رئيس مجلس لمفاوضي مؤسسة الضمان المدائي الإندونيسية أو LPS منذ عام 2020. كما تولى عددا من المناصب في الحكومة والقطاع الاقتصادي. وخلال فترة توليه منصب وزير المالية، عمل بوربايا على تعزيز السياسة الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي وزيادة النمو الاقتصادي في إندونيسيا. ومن النتائج المسجلة في تلك الفترة بلوغ المعدل النمو الاقتصادي في إندونيسيا 5.61% في بداية عام 2026، وهو معدل أعلى من المسجل في الربع السابق. وعلى الرغم من قصر فترة توليه منصب، فقد ظل جزءا من مسيرة السياسة الاقتصادية في إندونيسيا خلال تلك المرحلة. Voice of Indonesia.
1: أيها المستمعون الأعزاء، سوف نقدم لكم معلومة حول تواصل الحكومة الإندونيسية جهودها لتعزيز السياحة الملائمة للمسلمين بهدف جذب المزيد من السياح المسلمين الدوليين. وفي بيان أدلى به لوكالة أنباء أنترا بجاكرتا يوم 5 من أكتوبر 2026، أوضحت المتحدثة باسم وزارة السياحة نيا نيسجايا أن الحكومة تعد مرافق داعمة متنوعة في الوجهات السياحية الرئيسية، بدءا من أماكن العبادة وصولا إلى توفير الأطعمة والمنتجات الحلال. ووفقا لمؤشر السفر الإسلامي العالمي لعام 2025، وصل حجم سوق السياحة الإسلامية العالمي إلى 186 مليون رحلة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 245 مليون رحلة بحلول عام 2030، مع إنفاق يصل إلى 235 مليار دولار أمريكي. ويأتي هذا الجهد لتوفير الراحة للسياح المسلمين وتعزيز القدرة التنافسية للسياحة الإندونيسية في السوق العالمية. ولتحقيق هذا الهدف تتعاون وزارة السياحة مع وكالة ضمان المنتجات الحلال لتسريع إصدار شهادات الحلال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في القرى السياحية. بحلول عام 2026 تستهدف الحكومة منح شهادات الحلال لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في 1500 قرية سياحية. وفي الوقت نفسه، وفقا لبيانات وزارة السياحة ووكالة ضمان المنتجات الحلال، فقد تم إصدار حوالي 31,700 شهادة حلال لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أكثر من 1000 قرية سياحية حتى 31 يوليو 2026. كما تكثف الحكومة جهودها في مجال توعية والتوجيه لأصحاب الأعمال بمن فيهم مدير الفنادق والمطاعم، استعدادا لتطبيق نظام شهادة الحلال الزامي في أكتوبر 2026. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز جاهزية قطاع الأعمال وترسيخ مكان إندونيسيا كوجهة سياحية عالمية ملائمة للمسلمين. Voice of Indonesia. مع إرير ديجيتال، كل إندونيسيا بين يديكم. استمعوا إلى البث المباشر واستمتعوا ببودكاستات ملهمة، وتابعوا آخر الأخبار بسهولة وسرعة. تفاعلوا وشاركوا وعيشوا نبضة إندونيسيا. إرير ديجيتال، تجربة إذاعية عصرية في جيبكم. حملوه الآن من جوجل بلاي وإب ستور.
2: Voice of Indonesia.
3: هل سبق أن قيل لكم يا أصدقاء الموسيقى إنكم تبالغون في التعبير عن مشاعركم؟ لكن بالنسبة لنا ما نشعر به حقيقي وليس شيئا يمكن تفسيره بسهولة. أحيانا لا يرى الآخرون إلا من منظورهم الخاص دون أن يفهموا حقا ما نناضل من أجله. حسنا، تعبر برناديا بصدق عن هذه المشاعر في أغنية كاتا مريكا إني برلبيان. دعونا نتأمل كل كلمة معا. من يدري ربما تجدون جزءا من هذه الأغنية يدمس مشاعركم. إليكم برناديا بالأغنية تحت العنوان كاتا مريكا إني برلبيان، حصريا على صوت إندونيسيا.

حسناً أيها المستمعون الأعزاء، قد تتغير أشياء كثيرة في الحياة مع مرور الوقت، لكن بعض الذكريات وتجارب ستبقى دائماً في قلوبنا. الرحلات واللحظات التي نقضيها معاً واللحظات البسيطة التي نعيشها غالباً ما تصبح لحظات ثمينة لا تنسى بسهولة. من خلال طبيعها الموسيقى المميز تدعونا بارونغو للاستماع بقصة تشبه الحياة اليومية من خلال أغنية إني أبدي. لذا لما لا يزالون يتبعون صوت إندونيسيا بشغف، فلنستمع معا بأعمال بارونغو. استماعا ممتعا.

في زمن تتدافع فيه الأخبار، ابحثوا عن المصدر الذي تثقون به. rri.co.id تغطية إخبارية شاملة وتحليلات موثوقة وبث مباشر لصوت إندونيسيا وشبكة RRI على مدار ساعة. rri.co.id لأن المصداقية هي أول الخبر.

0: أعزائنا المستمعين صوت إندونيسيا، أهلا وسهلا بكم من جديد. يسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى في فقرتنا المنوعات الإندونيسية، الفقرة التي نفتح فيها مع نافذة صغيرة على إندونيسيا، نقترب من ثقافتها ونكتشف بعض القصص التي تعكس تنوع هذا البلد وروحه. ومعكم اليوم أهكم راديتيا، ويسعدني أن أصحبكم في جولة جديدة. وهذه المرة سنتحدث عن شيء قد يبدو قريبا جدا منا لا نلتفت إليه أحيانا، اللغة. فاللغة ليست مجرد كلمات نتحدث بها، وإنما هي ذاكرة أمة ووعاء ثقافتها وجسر يصل بين أجيالها. وفي إندونيسيا يكتسب عام 2026 أهمية خاصة في مسيرة اللغة الإندونيسية، ونحن نقترب شيئا فشيئا من محطات تاريخية أخرى يمر قرن كامل على قسم الشباب الإندونيسي أو سومباه بامودا عام 2028. أعزائنا المستمعين، تقول وزارة التعليم الأساسي والثانوي في جمهورية إندونيسيا إن عام 2026 يمثل محطة مهمة في مسيرة فكرة اللغة الإندونيسية بوصفها لغة للوحدة، وهي فكرة التي بدأت تتبلور في المؤتمر الأول للشباب الإندونيسي الذي أقيد في الفترة من 30 من أبريل إلى 2 من مايو عام 1926. ومن هنا يميل هذا العام دلالة خاصة، فهو ليس مجرد مناسبة للاحتفاء باللغة، بل فرصة لاستعادة الذاكرة والتأمل في رحلة طويلة واستعداد الاحتفال بعد عامين بمرور القرن على قسم الشباب في 28 من أكتوبر عام 2028. ولنتذكر أن 28 من أكتوبر عام 1928 يمثل إحدى محطات المفصلية في تاريخ إندونيسيا الحديث. ففي ذلك اليوم اجتمع شباب من مختلف المناطق والانتماءات، وتبلور إعلان تاريخي أزز الهوية الوطنية ورسخ الاعتزاز بالانتماء إلى وطن واحد، وأسهم في جمع مئات المجموعات العرقية والثقافية تحت مظلة واحدة. وهنا ربما نتوقف لحظة ونسأل، ما الذي يمكن للغة أن تفعله حقا في الحالة الإندونيسية؟ كانت اللغة أكثر من وسيلة للتواصل، لقد أصبحت واحدة من أهم الخيوط التي نسجت وحدة هذا الأرخبيل الواسع الممتد عبر آلاف الجزر والمتنوع في لغته وثقافته وتقاليده. ولهذا تواصل وزير التعليم الأساسي والثانوي من خلال هيئة تطوير اللغة وتعزيزها تنظيم مجموعة واحدة من الأنشطة اللغوية والأدبية خلال شهر أكتوبر من كل عام. ومنذ عام 1980 تقام هذه الأنشطة بصورة منتظمة تحت مظلة شهر اللغة والأدب، الذي تحول اليوم إلى مناسبة سنوية وحركة وطنية تستعيد روح قسم الشباب، ولا سيما الأهدى برفع الشأن اللغة الإندونيسية بوصفها لغة الوحدة. ومع حلول أكتوبر من هذا العام يأتي شهر اللغة والأدب عام 2026 تحت شعار لغة إندونيسية ذات مكانة، إندونيسيا ذات السيادة، وهو شعار يعكس رحلة امتدت قرنا من الزمن من بداية ترسيخ فكرة اللغة الإندونيسية عام 1926 وصولا إلى عام 2026. وخلال هذه المسيرة الطويلة لم تكن اللغة مجرد أداة للتخاطب، بل أصبحت إحدى ركائز التي أسهمت في بناء الوعي الوطني وترسيخ سيادة الأمة وهويتها. وقد بدأت مجموعة من الفعاليات التمهيدية منذ منتصف هذا العام، من بينها مسابقة الذكاء لاستعراض الكتب ومراجعتها، ومهرجان أصدقاء إندونيسيا، واختيار السفراء اللغة على المستوى الوطني، ومهرجان موسيقى الشعريات الوطنية الذي أقيم في نهاية سبتمبر الماضي. ومع دخولنا شهر أكتوبر تتسع دائرة الفعاليات وتتنوع برامجها، فهناك جوائز وتكريمات أدبية، من بينها جائزة الأدب وجائزة أدب هاسا، إلى جانب تقييم استخدام اللغة الإندونيسية في وسائل الإعلام الإلكترونية الذي تستمر عمل تحكيمه طوال هذا الشهر، كما تتواصل مسابقات ومهرجات وطنية أخرى، من بينها مسابقة القراءة والمراجعة، ومسابقة الإلقاء الشعري لذوي الإعاقة البصرية وورود الأدب ومحو الأمية، وصولا إلى فعالية أمسية شعرية المقرر تنظيمها في جاكرتا يوم 15 من أكتوبر. ولا تتوقف الفعاليات عند العاصمة، إذ تقدم هيئة اللغة أيضا برامج لتعاون بين المركز والمناطق من خلال نسج إندونيسيا وزيارة اللغة لتوسيع نطاق الخدمات والأنشطة اللغوية إلى المدارس والمؤسسات والجهات الشركة في مختلف أنحاء البلاد طوال شهر أكتوبر. أما على المستوى العلمي، فهناك عدد من المنتديات التي تجمع المهتمين باللغة والأدب، من بينها حوار اللغة وحوار الأدب في منتصف الشهر، إضافة إلى مؤتمر اللغات المحلية عام 2026 المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 21 من أكتوبر، كما سيقام في 27 من أكتوبر ندوة حول اللغة والأدب في مجال التعليم، تتناول الأفكار المفكر والأديب الإندونيسي سانوسي باني، لتكون هذه الأفكار إحدى نقاط الانطلاق استعادة الروح قسم الشباب، ونحن نمضي نحو احتفال بمرور قرن على ذلك الحدث التاريخي. وهكذا أعزائنا المستمعين، لا يبدو شهر اللغة والأدب في إندونيسيا مجرد سلسلة من الفعاليات والاحتفالات، بل هو أيضا لحظة في التوقف قليلا أمام سؤال أكبر: كيف يمكن للغة أن تظل حية وقادرة على جمع الناس والتعبير عن هوية أمة في عالم يتغير بسرعة؟ وربما تكمن الإجابة في أن اللغة لا تعيش في القطب وحدها، إنها تعيش في أصوات الناس وفي المدارس وفي الأدب وفي الأغاني وفي الإعلام وفي كل حوار يجمع إنسانا بإنسان. ومن المقرر أن تختتم جميع فعاليات الشهر اللغة والأدب 2026 بالحفل الختامي الكبير الذي سيقام في 28 من أكتوبر عام 2026 بتزامن مع ذكرى قسم الشباب. وهنا نصل أيضا المستمعين إلى نهاية جولتنا في فقرة المنوعات الإندونيسية لهذا اليوم. شكرا لكم على صحبتكم، ونلتقي بكم في حلقة جديدة ونافذة جديدة نفتحها مع إندونيسيا. كان معكم راديتيا، وإلى اللقاء.
1: Voice of Indonesia، الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية، تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3355 كيلو هيرتز و 4755 كيلو هيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي، ومنوعة الألوان. وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسيا مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
2: مستمعينا الأعزاء أينما كنتم وحيثما كنتم، أجمل التحيات من جاكرتا إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم وكيف تمضي أيامكم؟ نرجو من الله أن تكون أيامكم هذا الأسبوع مليئة بالسعادة والطمأنينة، وأن تظل أيامكم في الأسابيع القادمة محفوفة بالبركة، وأن تبقوا دائما في رحمة الله وعنايته. أهلا بكم مجددا في برنامجكم التفاعلي الأسبوعي هالو إندونيسيا، الفقرة التي خصصت لكم لرسائلكم وأصواتكم من مختلف أنحاء العالم. فبريد Voice of Indonesia لا ينتظر سوى رسائلكم. أرسلوا إلينا ما تحبون أن تشاركونا به، رسالة أو تجربة أو قصة صغيرة من حياتكم، أو حتى مجرد تحية من بعيد، وسنكون سعداء جدا بأن نكون جزءا منها. وعنواننا هو voilisteners@gmail.com. حسن مستمعينا، فهيا نفتح معا صندوق رسائلنا لهذا الأسبوع. ترى من سيكون صاحب الرسالة الأولى؟ والحمد لله، قد وصلتنا رسالة من ضيف عزيز وصديق وفي لبرنامجنا، الأستاذ الصادق سبيحة. دعونا نستمع معا إلى رسالته التي سنعرضها لكم بصوت مولد بتقنية الذكاء الاصطناعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية محبة وتقدير إلى أسرة القسم العربي في إذاعة صوت إندونيسيا، وإلى جميع المستمعين في إندونيسيا وحول العالم. إندونيسيا، كم هو جميل أن يحب الإنسان بلداً لم تطأ قدماه أرضه، وأن يشعر بالقرب من شعب تفصله عنه آلاف الكيلومترات. بالنسبة إلي، لم تكن إندونيسيا مجرد اسم على الخريطة، عرفتها أولاً من خلال صوت إذاعتها، ثم أخذت مع مرور السنوات مكاناً خاصاً في قلبي. وكلما سمعت صوتاً قادماً من جاكرتا، شعرت أن المسافة بين الجزائر وإندونيسيا تصبح أقصر. ومع بداية شهر أكتوبر، وجدتني أبحث عن إندونيسيا من جديد، لا لأنني أريد مجرد معلومة، وإنما لأن من يحب شيئاً يحب أن يكتشف عنه المزيد. سألت نفسي، ماذا يحمل أكتوبر في ذاكرة إندونيسيا؟ وما القصة التي يخفيها هذا الشهر؟ وبدأت أبحث، وكانت رحلتي هذه المرة تقودني إلى الشباب والوطن والحلم، وإلى محطة جميلة من تاريخ إندونيسيا. اكتشفت أن يوم 28 من أكتوبر يرتبط في إندونيسيا بذكرى قسم الشباب عام 1928، عندما اجتمع شباب من مختلف المناطق والجماعات، وأعلنوا مبادئ الوحدة حول وطن واحد وأمة واحدة ولغة واحدة. وأنا كأستاذ في التعليم الثانوي توقفت كثيراً أمام هذه المناسبة. فالشباب في نظري ليس مجرد مرحلة عمرية، إنه الفكرة التي لم تكتمل بعد، والحلم الذي يبحث عن طريقه، والطاقة التي تستطيع أن تغير المستقبل عندما تجد من يؤمن بها ويوجهها. وفي الجزائر كما في إندونيسيا، يعيش الشباب أحلاماً كثيرة، ويواجه أسئلة كثيرة عن المستقبل. وربما تختلف البلدان والثقافات، لكن أحلام الشباب في أن يعيشوا حياة أفضل وأن يكون لهم دور في بناء أوطانهم تبقى متشابهة. ومن هنا أدركت أن ما حدث في إندونيسيا قبل عقود ليس مجرد صفحة في كتاب التاريخ، بل رسالة يمكن أن تصل إلى شباب اليوم، أن الاختلاف بيننا لا ينبغي أن يمنعنا من الاجتماع حول ما يجمعنا. لقد بدأت هذا البحث لأنني أحببت أن أعرف ماذا يعني أكتوبر لإندونيسيا، وانتهيت وأنا أكتشف شيئاً آخر، أن الإنسان قد يبدأ بحثه عن بلد، لكنه في النهاية يكتشف قيمة إنسانية تتجاوز حدود ذلك البلد. وهذا أحد الأسباب التي تجعلني أحب الإذاعة، فهي لا تنقل لنا الأخبار والمعلومات فقط، بل تفتح لنا نوافذ على شعوب لم نلتقي بها وأماكن لم نزرها وثقافات قد تصبح مع الوقت جزءاً من ذاكرتنا. من الجزائر أحيي شباب إندونيسيا، وأحيي كل شاب يحمل حلماً جميلاً لوطنه ومستقبله، وأحييكم أنتم أسرة صوت إندونيسيا لأنكم جعلتم صوت إندونيسيا يصل إلى بيوت بعيدة وإلى مستمعين مثلي يجدون في هذا الصوت جسراً جميلاً بين الجزائر وإندونيسيا. لكم مني كل المحبة والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الصادق صبيحة. حي أحمد زيان، دائرة حد الصحاري، ولاية الجلفة، الجزائر.
2: جزاكم الله خيرا أستاذ سبيحة على هذه الكلمات الملهمة ورسالة التي تحمل معاني جميلة وحكمة نحتاج إليها جميعا. وفعلا أستاذي، يعد الشهر أكتوبر شهرا خاصا جدا لنا في إندونيسيا، ففيه نستذكر عهد الشباب أو سمبح بمودة، ذلك الحدث التاريخي الذي كان من أبرز المحطات في تشكل الهوية الوطنية الإندونيسية، حين اجتمع شبان وشابات من مختلف جزر البلاد وأعلنوا عزمهم على أن يكون لهم وطن واحد وأمة واحدة ولغة واحدة واحدة، وهي اللغة الإندونيسية. وأوافقكم تماما أستاذي في أن الشباب ليس مجرد رقم في بطاقة الهوية ولا يتعلق بالعمر فقط، بل هو روح وطموح وشجاعة على صنع المستقبل. وكما قال مؤسس إندونيسيا وأول رؤسائها أحمد سوكارنو: أعطوني 10 شباب أعدكم بأن أغير العالم. أعزائنا، وبما أننا نتحدث عن الشباب والأحلام، فما أجمل أن ننتقل إلى أغنية تحكي حكاية أحلام كبيرة ولدت من ظروف بسيطة، وأن شخص يرفض أن تكون الحدود عذرا لتخلي عن طموحه. من إندونيسيا نسمع معا أغنية لاسكار بلانجي، بمعنى جنود قوسي قزح، بصوت فريق نيجي الموسيقي، فهيا نستمع إليها معا.

0: وبعد هذه الرحلة الجميلة مع الموسيقى نعود مرة أخرى إلى صندوق رسائلنا، وها هي رسالة الثانية في هذا الأسبوع، وهذه المرة من الأستاذ محمد السيد، فنستمع معا إلى رسالته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، أسرة القسم العربي بإذاعة صوت إندونيسيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو يوم جديد ولقاء جديد، لقاء أبدأه بسلام يحمل معه أسماء آيات الشكر والعرفان وأعمق مشاعر التقدير والامتنان لكل فرد بالقسم العربي. سلام لكل من يساهم ويشارك في وصول رسالة إذاعة صوت إندونيسيا للمستمع والمتابع العربي، ودعوات وأمنيات قلبية صادقة للجميع بدوام التميز والنجاح والمزيد والمزيد من التقدم والازدهار. السيدات والسادة، أسرة القسم العربي، وسط مشاغل الحياة التي لا تنتهي ولا تتوقف، يستمر حبي وشغفي بأثير القسم العربي وما يقدمه من برامج وفقرات رائعة مفيدة، ودائما هناك فرصة لمتابعة رسالة القسم العربي والتي انتظرها بكل شوق، أعرف الجديد وأقتفي أثر الخطوات الكبيرة التي تقطعها إندونيسيا هنا وهناك، ومع جلسات المتابعة والاستماع لبرامج وفقرات القسم العربي يزداد قربي لأرض الألف وجه، كما أني أجد في رسالة القسم العربي نافذة واسعة أشاهد من خلالها كافة ربوع إندونيسيا وملامحها الفاتنة الجميلة، بداية من المجتمع وحياة الناس مرورا بالملامح التراثية والمستجدات والأحداث والأنشطة التي تحتضنها مناطق وربوع إندونيسيا، انتهاء بسماتها المتفردة الرائعة التي تميزها كبلد آسيوي كبير عريق. فشكرا لكم على كل ما تقدموه عبر أثيركم، وأتمنى

أغنيه لكم ستيتشو ستيتشو من فارس آدم. أغنية من شرق إندونيسيا بإيقاع خفيف وحيوي نتمنى أن تضيف إلى مسائكم قليلا من الطاقة وكثيرا من الابتسامة. فارفعوا الصوت قليلا واستمتعوا معنا.

0: مستمعينا الأحبة، قبل أن نقول لكم إلى اللقاء، نذكركم أن صندوق رسائل هالو إندونيسيا يبقى مفتوحا لكم دائما. أرسلوا إلينا ردودكم وانطباعاتكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم أو أي رسالة تحبون أن تشاركونا بها عبر voilisteners@gmail.com voilisteners@gmail.com. وربما تكون رسائلكم هي ضيفنا في حلقة قادمة من هالو إندونيسيا. شكرا لكم على هذه الصحبة الجميلة وعلى كل رسالة وكل كلمة ترسلونها إلينا من أرجاء العالم. نلتقي معكم في حلقة جديدة ورسائل جديدة وحكايات جديدة من إندونيسيا. كان معكم أخوكم دانيال. إلى اللقاء. Voice of Indonesia, min Indonesia ilal alam. Sampai jumpa.
1: أيها مستمعي Voice of Indonesia الكرام، حيثما كنتم، إلى هنا ينتهي اليوم لقاؤنا بكم ضمن برامج القسم العربي. فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا. فابكوا معنا دوما بالاستماع إلى برامج Voice of Indonesia من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم عبر الموجات القصيرة بذبذب قدرها 3325 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت من موقع www.voinews.id أو في تطبيق راديو ديجيتال. ولا تنسوا أيضا مستمعينا الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، أو على حسابنا الإنستغرام @voi_official. كما يمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voilisteners@gmail.com.